0: طعم الحنة اليوم؟ محمود مدير، وانت؟
1: أنا
0: انت ما حاجة، سبحان الله.
1: أنا
0: إنسان ومسلم.